0: for one another.
1: We have a lot to do, but I am committed to working at it every day and with each of you to rebuild community on our campus.
2: We're just getting started. We are creative, we have a cause that we believe in, and we're gonna fight till the end.
3: Well, struggling for Palestine is just like breathing, because the moment that we stop advocating and fighting for Palestine, it's the moment we die. We resist it until Palestine is free.
4: ولكن اللي أنا كنت أشوفه لحد منتصف شهر 5 كان بيقشعر بدني. أكثر إشي كان بيفرحني أنا ما كنت بعدي عن فيديو واحد لطلاب بيحكوا عن فلسطين، بيثقفوا وبيعلموا عن فلسطين والقضية الفلسطينية، السياسي، المعرفي، التاريخي، الحقيقي. واحدة من أهم الشغلات اللي خلت العالم كله يفتح عينيه. ما كنا نمر عن فيديو إلا ونبكي، نمر عن فيديو نحكي يا الله الناس أخيراً بتعرفنا. موتنا إله ثمن. ولو إنه ما في ثمن بيستحق. آسفة. ما في ثمن بيستحق هذا الموت وهاي الإبادة أياً يكن إلا ثمن الحرية، ثمن صحوة العالم، صحوة الطلاب، صحوة الأهالي، صحوة المستهلكين اللي قادرين يقاطعوا، صحوة الناس، صحوة الأطفال، صحوة المراهقين. كان ثمن غالي، كان 50,000 شهيد ودمار بلد بأكمله بيحتاج لعشرات السنين لينبنى. كان تهجيرنا من أراضينا لحتى الآن من أكثر من سنة، أنا ما شفت بيتي من أكثر من سنة. ولكن هذا الثمن شوي خلانا نحس إنه إحنا مش لحالنا. وهذا اللي ممكن يوضع أمل في زوال الاحتلال.
3: This is the beginning of the end to the occupation. The phase may be very long, but it's definitely the start of the decline. The world has woken up. When the occupation ends, the first thing I would do, definitely going back to Palestine. I have this dream of mine of jumping off the wall of Akka into the sea. Then continue building a state for everyone, a state that embraces all its citizens, a state that values human lives. One day, inshallah.

0: شريك بس شوي بس
1: 5 سنين بيشتغل مصور صحفي بلبنان، وهي أنا أسا تشرين الأول 2024. إسرائيل إلى سنة عم تقصف لبنان، وأنا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية. على اليمين في سبق مين بيجيب أحلى لقطة للغارة، وعلى الشمال وإجوا ناموا هون بالشارع.
0: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون؟ ومن وين حضرتك؟ من أي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشريفات، ومبدئيا بننزل بناخذ أغراضنا الصبح ونرجع نطلع من بيت هون.
0: في بيت أو محل عم تقعد
2: فيه؟ لا ما في،
3: نحن ما حدا سأل عليهم.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا، وحتى عنا قريبين كتير، يعني هن موجودين بمنطقة بيروت، بمنطقة ضاحية، حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون، بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلا عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا، ونحن هاي هاتا مننزلها، يعني اول على اخر هيدي بدنا نقولها، لانه هاي حقيقة ما فينا نفر منها، لانه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه، بده يقول انه انا مع المقاومة، واذا ما قال مع المقاومة ما تاخذني بهالكلمة، ممكن هلا نيلك انا، ممكن هلا نحكيها بالعلن.

0: هيدي
1: صفا
2: هيدي تحويط الغدير
3: وهون عمان طيب
4: لك هلا بطل في شيء امان
5: بس يقربوا
4: شيء اماني كبير

0: ب 8 أكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة إسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان وإسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع إلا يومين رايقين على هالضيع، عيد الأضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السماء طابق على الأرض عندي.
2: قد إيش صاركم بعاد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
2: شو حامل بإيدك هلا؟
1: شو حامل؟ إنسى إنسى.
2: خبريني عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: طب إلا ذكريات وأحلام. واو، أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم ربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها، الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب.
4: هي كلها هيك.
0: كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال96 وعيت عالدنيا بالتحرير سنة 2000 وعشت طفولتي مع حرب تموز.
5: عمرت بال2000 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه. كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع شوفه. ضع رواق. مرقت زور أهلي. العيلة مجتمعة، بس الكل خايفان على أولاد أختي. رح يرجع يعيشوا اللي إحنا عشناه.
6: إيه ما هي هيك رح يصير. كما تدين
0: انتزام. صرت ركز على أولاد كيف بيكون وقت الحرب. وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم إجوا لعندي وسألوني. خالو، معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
7: مين بعطي حطي بطاطا بيعطيني؟
8: هاي عطينه.
9: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح بس جسدين بغسل وجهه.
8: لا ولا يوم كمان.
9: بساعد أمهم، بحط الجسدين والمصاري وبيمشي.
2: سمعتوا جدار الصوت من شوي؟
9: مش لقون طفل قوي. بس يصير عنا إحنا جدار صوت. ايه بصير نروح نلعب بالماء عشان
8: يا ريت يطلع كل يوم جدار صوت.
9: احنا كل الوقت
8: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اهالي ياخذونا. خالد بلا ما بتجيب تلعب.
2: بس خلص شغل.

0: هو صورتهم بفترة الحرب، مش زرع حرب، الخليل هذا الشيء، برج البراجنة حرب.
1: إحلاق بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إحلاق، فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب، إنه ليك طلع صور بالجنوب.

0: صور بي بيروت مثلا في قصف في الجنوب، انا تبعتوا لي هجوم في مجزره فوق، بعدين لا ما خاف عليك، انا خي ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
1: اسرائيل صارت قتل 183 صحافي بغزه وثمانيه بلبنان. اولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الاسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
2: هيك بنكون عم نصفوا لعصام، اذا بنحكي الحقيقه، والا بنكون عم نقتل عصام مرتين، مره بشغال الصاروخ ومره بالتنكر والرضوخ.
3: شو يا
4: شظيه؟
3: خبرني عنها لهيد، ولا هيدا لهيد؟
4: عصام
3: شو يا
4: شظيه؟
3: شظيه والله منيح.
5: بنزلك على التلفزيون
4: اسطح عنه.

0: 31 تموز نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاشر آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بيطول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، مكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخرة صاروخ؟
3: شخرة صاروخ؟
2: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بيضرب التفاصيل. كل شيء مسيرة كنا نقول له أمكار. خلاص صار في مسيرة استطلاعية، في مسيرة انقباضية، في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي هي طيارة هدية لحسام. شو ودي يحب يكون طيار فرسان تلوية داكسو كنا لك لوفي وقلت لك
0: قربت للمدرسة. خبرون الأولاد أنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
4: هيدا ثلاثة.
5: هو عم تير رسمتهم يا سونا؟
6: مو بعرف
5: بس أما سرهم أقل من سنة؟
6: أكيد. هيدا اللي فوقها وهيدا
4: طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
7: لذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
8: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا ما صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله ومدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. هنحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلأ حسب ما نعرف.
0: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين، ببيتها، على الطريق، بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
4: يا محمد! ريق مضوي أحمر شوي لك. كانت كل أحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
0: فيديك تشوف؟
6: شوف أنقاء.
4: خلي انا
2: حاط الصوت بس يبلش هو جدار الصوت لما يقطع كم يوم بتحس بشيء غريب، بتحس بشيء زهق عن جد. لما احنا جينا
4: يا تاتا انت الصوتي هون.
0: فوت لجوا عشان امك. يلا فوت لجوا يا باشا انا برجع بعيط لك. 23 ايلول، بهاللحظه قلت صار لازم اعدل جوابي قدام الاولاد انه مبلا خاله معقول نموت.
9: هي صارت الغارش الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
10: هي وين؟
11: الله يسلمك. كله عم يقص مش عارفين وين.
10: ايه
6: وانا على اعداء الله. بس انا هاي
10: يلا انا مزبط على البيت. نحن مش فلين هلا بكير
12: بكير شو وقت الظهيرة بلش ما سمعتش الالارم بلش التفجيرات منيح في اسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة يعني كنت افكر الساعة 12 طبعا بقى الساعة 11 يا جماعة بلشت الاسعافات عم وندر بين لطلعت الاسعافات
13: امي عم بعمل لحمة بعجين كاسف شغال مش شغال اخر حمى صدقني معها فرقانة معايا
12: سيارة سيارة
4: لا طيارة
12: طب فوتوا على الكوريدور فوتوا على الكوريدور على الكوريدور خليكم كلكم بالكوريدور أمي
13: تعال
4: لا ما سيارة
13: خلاص عدوا
12: عدوا بالعدي هون تعال
6: حسن
12: ظبطوا
6: الصفات
4: خلاص عدوا أنا ضربة حدثش فرارة بحرب تون
12: هذا قديم
4: الوصف اللي حصل عاوزوا ايه بقى بدربوا مدارس بدربوا مستشفيات شو بقى
14: هاتيني هاتيني هاد الدولة عم قلك عنه وتلازيق وشاش
4: رجعنا مقطوع خلاص مشاكل
12: هلا لسه تضطر مقطوع ما ابغى طلع العالم يبقى خمس دقايق بعد يلا بس خلص
0: شو صار هلا؟ اسم الضيعة بالأخبار وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت صورتهم قاعدين عم بيعملوا إشي عادي بايخة
4: تعطلنا عفيفة
6: الربيون
0: ده؟ لا خليك بس بعد رحلة النزوح هاي البايخة صار لها غير معنى
4: ليه؟

0: بقت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطاني بالجنوب، وقصة صرنا عمينا طرابلس بالشمال.
1: يلا جيت
2: طبعا عربية
3: حلو. لا حلو مشينا من فوق الساعة واحدة.
2: يعني اكلته لازم.
3: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غارة نزل
2: للوحدة كان نزل الدنيا
4: بس مسافرين احنا نزلان
3: وين كنتوا؟
4: بزفتة اجا صاروخ بالبنية البعيدة عنا على جنب الشارع دغري.
5: كنت
4: قاعد بالشارع السنة هاي الرملة كنت قاعد بالشارع السنة
5: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون اهل ما كنت هيك. ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل، يمكن هو وبطنك قاعد بتكون انت قاعد عم تبني له مستقبل مثلا.
4: صحيح.
5: شو بدي اعمل له؟ شو بدي اسوي له؟ ما بدي يعيش اللي انا عشته بطفولتي. ما نحن قضيناها نركض من مدرسه الضيعه في عمليه نطلع نتخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد، ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون بيري، ساعه بملجا مش عارف وين. مزبوط ولا لا؟ انا طفولتي هيك قضيتها
4: بالنصر ان شاء الله بالنصر وقريبا جدا ما نعمل هيك وانت عم نبطيه هيك.
0: مين عم تشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم تشوفه؟
6: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة
7: يلا؟ أيوة ليك الفاي شو حلو إذا بدكم في فاية حلوة يا إيدي. أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطه شحط يعني سحبته سحب معي لبرا ما كان بده يروح.
6: بس شوف انه في غاره على قصيبه بتسال من في بالضايعه، بتشوف جروبات الضايعه بتعرف.
7: انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص، يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطيه والقوانين وحقوق الانسان هالاخبار كلها صرنا حافظينها، ما بتشوفي شيء منهم هول ولا. وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالباروده فقط لغايه.
0: ب 11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نسحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
8: بالأول فكرت عم بأوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص بكرة رح نسافر يعني رح نترك البلد.
9: من المطعم استشهدهم ما خلصهم يعني
10: رايحين نركب الطيارة برا
11: شهر. رح نقعد 5 أيام بالأردن.
10: كثير حلوة الأردن.
12: زعلانة بس عشان تيتا. تيتا أميرة الملكة اللي هي أجمل بنت بالعالم كلها، أنا بس عشان زعلانة عشانها. أنا مش متخيل كيف سافر وأتركها تيتا.

بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخليا بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء.

0: بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجهي.
1: لا لا ما بنصور، ما بنصور.
2: لما انبهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا ولا عشي، بس تقلنا على الله ومشينا. ما بالمرة بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين، توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
4: لك بس انزل.
5: هلا باي.

0: رجع شمشون يقعد لحال، ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذايف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: دق لهم؟ دق لهم. أبرني يا عمر أنت يا تاتا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين، بدي صورك.